في الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فاقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل نقلك جيتون أخران يدي والبن تيربك جيتون متخصاب سفانو أمي دو تيري أمو سفانو دمع دمي نيوشي اندك سفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wéddenti ak somorom kon ayji ishara la ci nekk gi mu nekk wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañ ko jëlé jukkim ñettel khatum témer ak ñen fuk ak jurom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامم لخبير كبنكم بلجلن يدف بصير كلن دي جسلا جامي يلي يبلو وين نبت دي كدف يلا تبارك وتعالى لخبير خمناكو يبلو وين دي يلا بصير كو جسلا أمول كن كمان نبت سني برام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط ببواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني كصفة التفاصيل كجكب فكي الأثنيات كختم فنير الجرم سوي برام كسر التفاصيل من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانع القرآن من يتدل في خيط الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام من يخاج لكو نتخاج يولي لي بقى اندي ممسني برام تبارك وتعالى بما اني تيري بي بي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيلك سبورك يتتجي من السمة جناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نغا خمنا تن من لين من عبادنا جسم جام كون مولم يال فيتل الكتاب القرآن نيو موكالكو يال لين نيغي بوكتي الذين اصطفينا من عبادنا معنام أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية الشمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف ديكب نتيل خاتم ننتمير أجرم يدفق أكنيانت من يالة أن مولي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نيوني لي يالة فيتي للقرآن ما تحكيب كوخان بن سيد لي جوكي جغلا يالي بوكت نيوني كوخان بوتي من القرآن بيك وخ دي خام لمي وخيت يالي بوكت نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu moolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala giko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ño ñinga xamne ñom la yoonte bi ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى
umutam bi nak tabarakallah ñu fété le téré bi nak nga xamna ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xajal.

ko xamne da fay togn bopam lolou ben nit ben ngunu ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amali alkhair mom yatlu alquran wala ya'mal bi day jang alquran te du ko jefe wa huwa azalim li nafsi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam muy xet muy bit ndek wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe alquran leg leg du ko jefe koku may muqtazid ومنهم كن يتلك موي سابق بالخيرات موم دا فاي راونتي تي جيفي تيروب يالا بي دي راونتي تي جيف لو باخ دي راونتي دي فغو سا بونو دي بارير رك مو بوك تي نيغا خامني نيوم نيي راو كون نيت ني نيي خيتو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني ني فيتل تيريب ظالم لنفسه مقتزب سابق بالخيرات ظالم لنفسه موي كو غاتاني لو تي ديف لو باخ دا نا جانغال قران واي دوكو ديف مقتزب موي كو خامني كي مام دا فا ديغ دوم تي ديف لو باخ يان ساي مو ديف لو باخ يان ساي مو باي ساي بخون بالخيرات نك مام مو لين گن نيوم نيب مام دي نيوكلانتي تي لو باخ كون نيتا نون ابن الجوزي مو نه واكثر المفسرين ان هذه الاصناف الثلاثه في امه محمد فالظالم لنفسه نانا العاصي موي كي موي والصادق نانا كي راو نك التقي موي كي راغال يالا والمقتصد كي خامني دا فا غاتاني لو نك مانام موي متوسط بينهما سين ديغنتي لا مويول يالا راغالول يالا نيك سين ديغنتي بي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري تا تير بو نيتو دي تسهيل في علوم التنزيل جوكيت نياتل با خاتم تيمير اك جورم فوك اك جورم نيات ньоญو لول لنجي واخ با ديما سي الحسن البصري رحمه الله عليه من السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنه تبارك الله سابق المسير ديك جورم بن خاتم نينت تيمير اك جورم نين فوك مون مون السابق كين كوي تيكي سابق ديال الخيرات مون موي كو خامني كي بني كو اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكارام من الظالم النفسي موي كو خامني كي اي نياوتيفم موي وات من المختصم موي كو خامني كي اي نياوتيفم اك تيابام ньо толло mune way ñepp duggu al janna alhamdulillah kul ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga duggu ñu la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xéer yi di ñatt ci ummatu muhammad mune wax ci jëgël nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك نانا ابن كثير كان نتا لنغا خمني موم لتا غرنا كون نك نيت نيو لاي نونو خمنا كين كونك ني نفخه با غور غورلو بوك تي سابقون بالخيرات سوكو منول مو بوك تي مختصر تي فخه با جوغي نك تي غروبو ظالم النفس ظالم النفس من نفخ با جوغي تي كين كونك ني نفخه با جوغي ظالم النفس مودي غاتل لي تي ديف لو باخ لو باخ كين دو تي غاتل لي تي غور غول ريك داخ دنج كوي نيت لي الله دي انا القران تي ديكو جيفي داخ نا بوك تي مختصديوني ولا نا بوك تي السابقون بالخيرات تبارك الله غورغي مساخو رحمه الله عليه تي سابقون بالخيرات موني سابق دال بو فيكون في جورم فكي جناخ نانا نغا تاج لين تي بن نيت